بيحفر مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايع

بتحكي عك فاضي. انا يوم انت عاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حك عادي ليش ضغط صوفي بتعرفني

ممكن المخ اكبر منك بدريتي انك نسى حاجه معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي